0: we kind of have left. So it was quite important for me to keep that tone in the film, because I think this is very true to our identity. Comedy is part of our identity, and it's our tool of survival.
1: Let's see one of those romantic comedy moments where Yasmina decides last minute not to leave for a job prospect in Germany.
2: يا جد يا حبيبي اكيد مش هنتحر شو بك
3: كس اخت الساعه اللي تعرفت فيها عليك صار لي سنتين عم بترجيهم يبعتوني على المانيا
2: بدك انا ارجع وصلك على المطار
3: كس اختك كتف البريخه كس اختك تعال هون كس اخت وجهك الحمار كيف شكلك؟